0: Brufa. في المطر إذن دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل مكاني نادي سابقا في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها حقيقية كالجنيات
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Rosenrudi pflückt rosenrote große Rosen, rosenrote große Rosen pflückt Rosenrudi.